0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. البداية من الرياضة، حيث سطر البطل اليوناني ميلتوس تندونغلو صفحة جديدة في تاريخ ألعاب القوى، فقد توج بطلا لأوروبا في مسابقة الوثب الطويل للمرة الرابعة على التوالي خلال البطولة التي أقيمت في برغهام، بعدما حقق قفزة رائعة بلغ 8 أمتار و44 سنتيمترا، وبذلك أصبح أول رياضي يوناني يحرز 4 ألقاب أوروبية متتالية في هذا الاختصاص. وقد توالى التهاني من القيادة السياسية، إذ وصفه رئيس الوزراء ميتسوتاكي بأنه مقيم دائم على القمة، فيما أكد رئيس حزب الباسوك أندرولاكي أن إنجازاته المتواصلة تجعل اليونانيين فخورين بموهبته وأخلاقه الرياضية. كما أشاد وزير الدفاع فانديس بسجله الحافل بالألقاب الأوروبية والعالمية والأولمبية، معتبرا إياه أحد أعظم الرياضيين في تاريخ الوثب الطويل. كما بعث حزب تحالف اليسار الجزائري سيريزا رسالة تهنئة للبطل تندغلو. إلى ملف الحرائق، تمكنت فرق الأطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منطقة ذات غطاء نباتي منخفض في خيذاري بأثينا خلال 15 دقيقة فقط من اندلاعه. وفي السياق ذاته، تشهد أثينا وعدد مناطق البلوبونيز وسط اليونان وجزر بحر إيجا وماكدونيا الشرقية وتراكيا مستوى مرتفع جدا من خطر اندلاع الحرائق. وتواصل أجهزة الحماية المدنية رفع درجة الجاهزية من خلال استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لرصد أي بؤر نيران مبكرا. كما أوقفت السلطات 4 أشخاص أمس للشباب في تسببهم بحرائق في ستاماتا وأجزاء من لازوس وجزيرة زاكنتوس. وأيضا في الشأن القضائي، أمرت السلطات اليونانية بحبس امرأة تبلغ من العمر 46 عاما احتياطيا بعد مثولها أمام قاضي التحقيق، وذلك في خفية اتهامها بالتورط في جريمة الحريق المميت الذي استهدفت أو الذي استهدف بنك مارفين. المتهمة تنفي جميع الاتهامات، بينما أعلن محاميها عزم الطعن في قرار التوقيف خلال الأيام الأربعة المقبلة. ومن الحركة الداخلية، شهد ميناء بيريوس ازدحاما متزايدا مغادرة الدفعات الأخيرة من المصطافين خلال شهر أغسطس آب متوجهين نحو الوجهات الجزرية المختلفة. وكذلك أعزائي المستمعين، في خبر أمني، تواصل السلطات التحقيق في مراسلات العثور على جثة رجل مجهول الهوية داخل سيارة يعتقد أنها كانت نقطة انطلاق الحريق الذي اندلع أمس في منطقة إميروس بيفكوس في سباتا، وإضافة تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة. ثقافيا، تقام ظهر اليوم في مقبرة أثينا الأولى مراسم التشييع المدني للفنان الكبير نيكوس كوليغوروبولوس، ودعت عائلته الراغبين في تكريم ذكراه إلى التبرع لمؤسسة بيت الممثل بدلا من إرسال أخليل الظهور. والآن مع حالة الطقس، طقس صحو ومستقر وجنعان في مختلف المناطق مع رياح شمالية تصل محليا في بحر إيجا 7 درجات على مقياس بوفور. درجة الحرارة متوقعة في أثينا بين 26 و36 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 23 و36 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان، The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.